حجرا حجرا. أيها البر أوضح لنا الليل، أوضحه قليلا. نحن نحب الحياة إذ ما استطعنا إليها سبيلا، إذ ما استطعنا

الحجرة. أيها البر أوضح لنا الليل، أوضحه قليلا. نحن نحب الحياة إذ ما استطعنا إليها سبيلا، إذ ما استطعنا

يرى. أيها البر أوضح لنا الليل، أوضحه قليلا. نحن نحب الحياة إذ ما استطعنا إليها سبيلا، إذ ما استطعنا